0: ملاخ رخاف روكوش روش ليب بروبيك خا نقمل تيوشيخ كن كاتشيبا إش بن خلال سيس إش كشانيال القشين إش نمق إش كوكوخ إش كل وابي قتنمت إش كل تيتاقيا إش كل نات إش كل نقا ملتيوش تيبا نق إش بلا ترق أرئيل ترق سما نكرك أراج قا نقمل تيوشيخ تكا كن خلال بنق إكل قتنمت إكل تيتاقيا إكل نات إكل نقا هيك أيون هيك كستومبر رشين هيك تنمت أو رشين قتنمت إبساد برنسيباليس كيب نون كيب لون كيت تون تك سماخ بتاق أرميت خاي قاس جولاخ كيب نون بترا قاس نك نوخ كيب نون با رمال را قاس نرقا خيك سون بكيبا قاس نكيكي كوتا نوخ كيش بلاخ نوخ رقا هب كيبا إيخ إيخ نوخ كي بيخ ترق بانيك ترق أرئيل رمال كرا نقمل تيوشيخ كنك أجيبا رخاف كاخ رخاف رجليف تشلانت كاخ إبكين ترخاف را أقا نكرك أراج قا نقمل تيوشيخ تكا كون خلال بناق خيكول قتنامت خيكول نات خيكول نقا خيكول تي تقيا أباخني ترق سن كاشتاخوا رتخ بال قتنامت ملتيوش تيبا قاس نق إش بلا إش قلتا إش قاتيا إش قتيت إش قمما ملتيوش تيبا قاس نق إبي بيخ ترق أرئيل ترق بانيك نكشكو شلانا تشقيخ نق إنا تاخ ملتيوش كتيبا شقش بلا خي ترق برا خون أورق سماخ هربن آن بو ببو خار رخف كاخ خارا خبرو تليب شتو يا استيباق كاس لمال رشن قيخ تشواق خميخ تكرا شتقريك خيب كين تاكش تماق أرئيل رمال كرا خبرا اسمه خمارشين خبرا بوق ببوخ نبيخ كن كارو بي تشوا تشواق تشيك تا تشواق تشيك قاتي
1: Siempre letra, navir, dicho usted, dichino, pan aguachoch, di eje, el kip aniquil, yalan uts cajel, chuca, cajnec cajel, calo, umpa electra.
2: Mactajarich anim, más importante, chinacaslimar, chumzagabi, porque chpan cooperativa tocoyal, ya machtanachtikris anim, chin copar, china yekapak, chpan tocoyal 2026.
3: Tacni aikaba apak, jungual avshinte.
2: Catquipa Cuquín, y Tichcajun Trachka más de 1,000 premios.
3: Ik, Tetnatikvena, Natok Hunchkikol y 27 en Kichkova de golazos, Rhenhumil Pak.
2: Haz fácil, Naben participar.

0: شاشيب بان إلكترا نافير ليش أشتاق ليشينو بان أواجوج دي إخ بالكيب أنيكيل يلان أوتس كخيل شوكا كخنق كخيل كالون أمبا إلكترا
1: ¡Hologrun! ¿Y ese pico bombos?
2: ¡Fácil! Mejoré mi negocio con un préstamo en Génesis Empresarial y gané.
3: ¡Gana por mejorar con Génesis Empresarial!
4: Pide o renueva tu préstamo agropecuario de vivienda o para ampliar tu negocio y participa para ganar.

ترى خبرك هرج لا ما خلاش خبرة غير كين ترى خبرك أيك مايو نكشاخ لا palabra de Dios la Iglesia en Tacaná no بالك تورار خبرك غير

Terima kasih nak kancelar tak lakon ka 10 minutos tra nak laka la socho. Kol kun sabio un bih krabra. Un sabio dijo: olvida a quien te hizo daño ayer, pero nunca a quienes te aman todos los días. Temestah karali ha khara achnak shubnova loblo chava arshinqih ke ivir karani ha temestah khachnak shuban loblo chava pero chqa estagmir chqa kali ha uvlaq katkaho sa nelashqih يخسيش قاخت العال نتشتبوهو تت نتخيش تيل بكالما ونق شويخ نكلب عن شباك عميك نكلب عن شباك شواق نكلب عن شباك كبيخ ما هو خلا سيقو نبي خبرة خنو ونق كل أروع تمستاخ أتشنق شبان لبلو شباك إبير شقاك نيغا نتشو بدتت نتخيش تيل بكال ونق شويخ إخيخ نتريدن اوتش كتتسوى مخون كرانيخا سنقوم تيخ جيكن بيخ اولويدا الباسادو كي تيسو يورار اي انفوكاتي اي بريسنتي كي تيازي سونريير اولويدا الدولور pero nunca las lecciones que ganaste مستاخ راجقا روكي خربقنال خنك تقع شواء كرانيها تمستاخ pero si batat نمان تمالين كوينتا نرؤولا بكين نرؤولا بنواء عشناخ نقشاخ خبرتقع شخيك نكترت إلى ماس

شيء جوات النجاشاق برنامجيون كلا أقي حبينت تاميو يا مي النجاشاق أرتوخ بلت نميتا تطلعن شام كاخ برنامج شينكا نوتيسياس نخبون ساق أفكين إلى الكاخ كاتش نخن من تحت شام كاخ نميت سانتياغو تطلعن ديبارتمنتو دي سولولا إتشقا نميت غواتيمالا على نivel nacional así que chqa nakhmel tushi chavatet siempre nagashak ak programación a través del 101.9 chavate nagashaga a través de radio en línea chqa atet siempre nanga seguir página shingar tsubelt namet atitlan o kola en Facebook como radio la voz de Atitlán oficial y chqa radio la voz de Atitlán en TikTok así que nakhmel tushi chavatra a preferencia ringar tsubelt namet atitlan que anga seguir más informaciones aquí.